السيرك توكسي وا وزيفي غوي تونتول وفير بيارت إلت إج ماشي كوتا زوت